0: الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Al-Fatihah.
1: Radio Suara Jombang.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته.

الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

كما استعنت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم وخصوصا في تنبأ براس كلهم

نفعنا الله بهم وبعلومهم ومتنا بأسرارهم وأعد علينا ببركاتهم شيء لله اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما هللناه وما سبحناه هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وأولاده وذريته وإلى جميع أهل بيته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل للجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل للجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل للجنة مأواهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة إليه اللهم نور قبورهم اللهم وسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفار النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وإتقانه من النار

خير. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب مشايخنا.

فامر وأن تصلي علي وعلى آلي عدد كل سنة خلقتهم فيها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم أفامر وأن تصلي علي وعلى آلي عدد سحاب الجارية وأن تصلي علي وعلى آلي عدد الرياح الدارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم أفمر وأنت

منا فمرا وأن تصلي علي وعلى آلي عدد الرمل والخشا وكل حجر ومتر خلقته فيما

الدنيا من أفمرة والدسون علي ولا لي وعدت ما خلق من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالق منهم إلى يوم القيامة في كل يوم أفمرة والدسون علي ولا لي أنت

الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحادهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.

دنيا من أفمرة وأن تصلي عليه ونادي أن تتمن صلى عليه وأن تتمن لم يصلي عليه وأن تتمن يصلي عليه إلى يوم القيامة في كل يوم أفمرة

مقال محدية وقبته إليك عدلا مرضية لتبعثه شفيعا هفيا وأن تصلي علي وعلى آلي عند تخلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

الحوائب وسرحة البهائم ونافة التمائم وشدة العمائم ونفة النوائب.

وتفتل أشباه وتعقبل قدو وروى وتقولي تاتي شفا وتولي قد يقوكو علي تولساني وتكلت وتولي قد وتولي قد تريما وصحة الأجساد والأرواح

وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ورثي آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصادق

والمسجد الحرام وجدنا بالآثام وتربية الأيتام والحج وتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن وصيام رمضان.

في خير وطمحين صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها قبوله ويشرف بها في المئات بأسه ونشوره فصلى الله عليه وعلى آله عن جميع طواله صلاة تجد عليه ما أجمعته يوصي العوامي أرسله من أجاخ العرب ميزانا وأضخها بيانا وأفسخها لسانا

هما فوضح الطريق ونشح الخليق وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأنذر الأحكام وحضر الحرام وأما بالإنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل مفر ومقام أدرى الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله أو توبت أو صلاة تكون داخل التوار داء صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زكية وصلى الله عليه وعلى صلاة يتبارك وريحان

سجعت في أيكيا الأطيار ومات بمبرها ديمة المدرار دافى الله علي دائما صلواته اللهم صل على سيدنا محمد.

وشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والموقد من الجهالة صلى الله عليه وسلم.